0: فقط طالب يريد الشفقة. هاسيج شدر هانت سيشت الصوت قاضي.
1: هاكيد التفوق في هاش بغو تيلي. كيتي لاش قلاصي تفنغ الاستيانتي. تلال تعترت. You want to support me.